وَاسْتَغْفِرْ لَنَا الَّذِي وَاسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وبارك لنا وبارك لنا وبركاته وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا وبارك لنا واتوب له ولو جمعت مصائب اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعافنا واتوب لها ولو جمعت مصائب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم واتوب لهم ولو جمعت مصائب اللهم لا تهدنا جاههم ولا تغفرنا بعدهم واغفر لنا ولهم تجعل في قلوبنا للذين آمنوا اللهم إنا نسألك صحتاً وعافيةً في الجسد والجنة يعني بركة في الرزق وتوبة قبل المعاصي ورحمة عند الموت وبركة بعد المعاصي اللهم حلنا لنا قسطاً وقبل السابع اللهم طول أمورنا وصحيح بسرنا ونوي قلوبنا وسر مسلمنا واحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قلوبنا سر عبودنا وقضي وجنا في الدنيا وقضي يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومؤمنين وحلنا كما ربنا صلى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاحرم منكم الاموال وتابع بيننا وبينكم بخير قلوبكم ورحمة الله الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
2: Kan
3: nyantai. Kan ada
2: Allah.
4: Kan terbesar. Ya, tanggung lah. Kan deh. Iya. Kan
5: kan deh. Kan kan. Kan kan. Kan kan.
6: Thank you.